مكتوب هاجر لك شفايتك هيك من الجداب وقعد هليك وياك تباني مسحوبة يلا لك يا نمجي الصحر يلا لي يا ذم حد فيك.

يا الصحراء علمي بني جيت وغنيت ولا خليت المواسيت ما عدلت ولا واسيت فيك انت يا الصحراء حاجلك فيك حاجلك لا تنساي.

0: فاتلك من الاجداب وقرب اهلك وياك تباني مسحوبه وياك تباني مسحوبه يا غير انا بعد ما كنت مجوليك يا غير الشيخ المكتوبه انفت لك هذه والله عرفتي فهمتيها
1: لا ما فهمتهاش
0: ما فهمتيها
1: ما فهمتهاش
0: قولي الصحراء
1: ايه
0: الصحراء هذا ديزير هذا
1: واه
0: حاجة تعرفي كانوا يسكنوها الناس الرحال
1: واه
0: كانوا يسكنوها الناس الرحال
1: واه
0: ولات عاد فيها جلب اشتمت لتكطيح ومشاوا ذوك الرحال شي مات وشي مشى ما بقى
1: شي مات وبقى
0: اي شي قاع ما تلبقى فيها عاد يقول لها يا الصحراء علمي بني جيت وغنيت ولا خليت المعدل ولا وسيت حاج لك شي فايت فيك من الجداب وبعدها ليك حاج كاين كاين يهم لك الشيطان كاين جفاف كان فيها ولا ضرك عاد مسحوبة عاد طيح فيها الشتاء بس فيها الربيع ولكن اهلها ما بقاو وكل كانوا فيها الاولين فما من عاد يغني عليها عاد لك في الصحراء عني جيت وغنيت ولا خليت المعدلت لولا وسيت عاد لك شفايت فيك من الاجداب وبعدها ليك وياك تباني مسحوبة يا غير انا بعد ما كنت مجوليك يا غير الشيخ المكتوب قالك بعد ما كان يحوط عنها ما يدوز عليها يا غير يكتب عليها الله ما هو يبغيها يا هدي ألال
2: هدي الله
0: حاق يا هدي ألال سكينة ياك سكينة
1: سكينة سكينة ساكنة
0: وخيرتي الساكنة
1: ساكنة
0: يا وزري كنقول عليك غنية شوية صبرتي إلا اخترت عنا زاد الموسيقى الله يسهل
1: والله لا هذه أحسن موسيقى شكرا الله
0: يا سكينة مالك واش بيك يا سكينة قعدي ومعمانة والليلة راهي زينة والليلة راهي زينة وأنا مسترح ليك وانت يا عيني بعد لينا وبريد واتاي وشرابتاي التلج وعلى الفاخر زين زين والاغراض الزينه والصحراء حاجل لك ما تنساي حاجل لك يا الصحراء عني جيت وغنيت
3: That guy singing right now is a friend that we made in the desert in Morocco. He is a nomad. His dad is from Mali, his mom is from Morocco, and he knows nothing but the desert. He lives there his whole life, and every time he goes to the city, he says, I get sick. He goes there to like do business, and then he goes straight away back, and every time he enters the city, he says, like, I can't, this is making me sick. Adam is also here. We were in the desert and we spent so much time with him and he taught us so much about how to read the stars, how to find water in the desert. And he got a good friend of us in that time and I hope I will see him again one day. His name is Mukhtar.
0: يا الابيض امالك واش بيك كتبان وتنقليت عليا امالك واش بيك تنقليت عليا وياك يتحلق في زاد وفيك يا غير اصبر زاد واحمدنا الله العطيك اكو اصبر زاد ولله العطيك والجرجير ولحمة وجرجير قلي يضغيك فرج ملامان وعلينا زيد وعليك لا إله إلا الله لا إله إلا الله
1: ها؟

بسم الله الحمد لله الذي رزقنا هذا من غير حول ولا قوة منا اللهم ديمها نعمة وأتينا أفضل منها يلا سمعيها وجهتك زي نيشان